تبنك في بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخفي راح تنقزي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb diddy drip like زمزم مزمزي

مرض جيب المصدر رتل مصدر انفق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيب بوي وجبت فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخار

لاين رموس اجلى عمل كذب ما تبلعش وفي لك كاشت ما تحرقنيش براك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش سينو تكتل ما يفجع كيش مش تفجع المتفق في نعش كنترول ويرعش سكيبي عرق

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حل ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف من الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا

المسيح والليبريا وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع اليوم من سلم منه راجل سليم كل مره حاس في حاله تقدم لحقه عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه ان يطرح بين هيدا وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ بيسحت الميدان منطخ فوق خشبه المسرح اثناء سقوطه القول ونطره اثناء حياته ايش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالقبر سحبه من قبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا ارضك عرضك يا بلاد